واللي حاضر، ميل وارمي السلام على أهلنا وحبايبنا والخلان، ميل وارمي السلام

وشوش ونجيب الرمل الرمل وارميه، راح اقولك على اللي فيه. ان كنت مشتاقه وخبط الهوى على الباب، قلت الحبيب جاب.